نشكرك أيها العب لأنك دعوتنا ونحن أشرار لنشترك في محبتك، لا نستيق هذا الشرف، لكن دم ابنك طهرنا من كل اسم وروحك القدس يزيننا بالمحبة والفرح والسلام. نسبحك ونمجدك يا رب العالمين. بل ما أم أنفع على بركة أما بركة كما سر أي أنولي نبي لا إسحاق أي أنولي ولسا عند دنياك أدينكلا ولسا عند دنياك أكا كنيلا أي أنولي أنتم ما كانوا أيه كما سر أنتم كلا جرمتاي عندك يسوع كريستا جولي أي أنسانيا كبا جرمو بيما أي نسان دام كان سانيا كان تينيا كان تينيا أني كنيلا أني سواي أني كسلي وكسر أما يرمجي أيه أما باتوسو أني تري balema aw munuma lame alaka duba aw kelengelen bela jelenye aw ni chek umar de benyo fe ani ambalema kenya itien alebe ke sababu ye aw be ankan lame bi balema aw kom anya folo ko temele ko nabila isai la somne kamin di aka kalanduma saria karamo ani farizu ta flanka fo yakula anga kuma be ode kan katanya anga kuma kumba be miye ode boje saria karamo ani fl ani farizu o ka flanka fo yakou nabila isako anga yere kolasi ko munuma ambe kumana odekan. Okuma be soro yoro mina, oye Matthew sira mwa ani saba, kata mwa ni konondo, kata bla bi saba ani woro. Anga kumba bina, se odema bi. Amuna wakala, tartila, katoka okorofo, katanya, walisa ambela jelembe seka famele soro, alata kumala. Au muruban lame, alaka duba, au kilingile mbela jelenye. Bismillahirrahmanirrahim. Amanga kalandam na nimati ala to baraka bayi alemi kala kanuya adam do bela jelenje dinokono alemi kala kanuya adam do ye munu ye danaka alila lahara